0: Big Lasagna, o fio. Selavi!
1: راني مداد من الايام هضروا انا فيك وفيك
0: ينطوش انا